تتجن زعما يشاياكو ويفهموك بيقولا ميزاكو كوكا سيكو يمشو يا تنجن زعما.